0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بعد ذي ليل قبل الفجر مما قد كان بي قرشان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: بسر بلا سنات سيدة لمحسنات مريم فختم قنات عند الذي لم يدركين فاستبسر بالحسنات سيدة لمحسنات مريم فختم قنات عند الذي لم يدركين فاستبسر بالحسنات سيدة لمحسنات مريم فختم قنات عند الذي لم يدركين كن فيكون لك غاد خير رسول الانتقاد
1: فرخان دك بو ياتو لا
0: ولم يكن بمشركين
2: كيب كو خامني كي ياغي بغ وقتاني استوريغم فك داغي ديلوات تي توتي تي استوار سالوم
0: مسومة من تركين يقودني لمتكين
3: da gi xam ngeen nak bu xere ci salon dekk bi rek ñi xamne mag ñi bañ fay ñew lu reey mo la fi andi won ndax jihad jihad yoon yalla yekkat islam mo la fi andi won
0: dudimuni quwwatan bima ila tiwa'i sabbima min qayqadi dalkin anti salatul kiram
1: jimi dugg ci dekk ba rek lool day nak barkelu dugg ci dekk ba rek leer ya fa nek ak lam fa bayyi ci ay jexital nga jange ci ci nek nga jëfelo ci sam xel bañ ca jital sa xol ci di def yo xamni bu ko deg l'islam sun tabe intallati lam yudraki
4: sakara rabbuna alkarim fi tam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaara dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi
0: min rabbi tatlubu
4: kathiratus salat ku bari won lu mi jaamu borom
0: طلبت منه أن يكون لك مسامس ركون وأن يتيب منسكي بالله في كن فيكون طلبت منه أن
4: لب دي دي القرآن وحرك إن الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء
0: وأن يتيب منسكي يا أم روح المالك يا أم جالل عليك ابن كلاب عليك indal alim matikim
1: ba ken ku ci nek bu ñewi tam ci bi nga xamne mom nga jox soxna ci yow ya leen fay gëna ñëmé sax xorma ji ngi ko jox ak ragal gi ak sam monté tegini noné rek lañ fi ñëw melokan wi fi talib yi ñëw rek non lañ fi ñëw
0: inda karim qabla min jaddiki mustabraki wa qari aynan wa tal ya rabbi hadhihi al qasidata mina san ma tatqana
4: tan murid bu ne war nga am keur fi ci paroxane dole ci sa ne war nga fay am keur war nga fay am

أنا تجاوز ويانا رحمنا وما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها وسر مائبنا والتف بنا وبها في الأولي الله واغفر لنا ولها وسر مائبنا والتف بنا وبها في الأولي الله أنا تجاوز ويانا رحمنا فما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها وسر مائبنا والتف بنا وبها في الأولي الله أنا تجاوز ويا رحمنا فما لا سواك وأنت البر يا الله في برصخ ما خبن كل وشر ومن كروب وخوف نجي الله لا تعتبر بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء.

كنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني.

0: يا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

الجن. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

واحدة كان ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

قد قام بزرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أهجز البلغة وكلات مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد كتب حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلازم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتات ومن يلازم يدل دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mo liggéey ba ngok
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak waye mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

قد قام بغرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: الليل ما بعد ومن يرم غشلة بالله منشرفا أرم فقد فتم قبل وسالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الهجرة ومن يكن في جميل يدين تسمع بفسادك من الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن أشده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci noon
1: niko sëriñ bi bëggé ci noon
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu denk suñu bop
2: sëriñ bi fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man njortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.